0: على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.